باخد دوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفم تشاس هند دوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تيك باي خوي ماسي كور مسالة فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر سلطة درك